عزيز مسير اشتقنا لك جراتسي إيفا جراتسي جراتسي تارريغان صبيه لتعيتني الحية اشتقنا لك جراتسي اللزبخ تروبية بوسبني اشتقو كل نرنجراتسياك الكل معلمتني نرنجراتسياك كل الكامير سيستي تالية وانكي اللزنكي بيرفيت لديهم كون تالية إيفا جراتسي با جراتسي كل تاكم أتايت خيني عيني.

هو ريتيب شي حاجة لتستا تهدم آي والحاجة انسيرو نافو بالقواي ورا لي سير يو ورا للعصفو فالسا هون الأستراليا قادين سيوج كوميسيونيات برنسيبالي واحدة فوق المساكر لونداي ولورا فوق الدوناتيونيات للليبرال بارتي ودين قادية من الكوميسيوني المشية من ICAC speċi ta' Royal Commission Zer. Dawn kolla Europe, Iva, kif sistema taħdi. Meta mbagħad tiġi biex tara meta jsiru u għaliex isiru, tibda tiddubita jekk il-miljuni li jintefqu fihom iservux għal xi ħaġa ħlief li l-gvern li jkun fil-poter u qed juża dawn il-commissions biex iwaqqa' u juri li żbalji li saru mill-gvern ta' qablu u wkoll jekk l-istess gvern ikux qiegħed jinqeda bihom biex jaliena minn dak li qed isir jew li suppost sar minn dawk stess li jkunu fil-gvern.

0: 93.3 2DLF.
1: No hadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضة
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hadra Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hadra Radio. Meshmoyotron Palak Nohadra.

يا بارو يا أمارة كل برياتي بشمت أمت قلبت سهدنت متلن عالمدبخة هيمانوتيم شيخيتا وأمتنيتا آتوريتا من اللاني وكهني من سابي وسوياتي أرميلة أرملياتي ياتومي ياتومياتي عليمي عليماتي صبية وصبياتي وهذا بشمت أمة قلبت ماشا خطا وآروقا آواري بخاينا علمنت أموات أتروات أخراي وبشمت بيشانا آتراي تهج بعمارنا يو أتروات آوهات قدماي دبر بزلون يو أربع بنيات الدنيا مقروة وخلباعوتا أمتنيتا ناشيتا وزدقيتا قمترو نوسوخ قديشا بشمت مارا إيشم شيخة مصعايوخ إيخي دايا بربولي وخ سبلوبي وخ نونوي وخ بطلابي وخ من آلهوتوخ مرخمنتا تمكملت الشركة تقولوخ الكسلن آتراي مسكيني بعطرة مصيتا خيلان بروخا تودي تنيتا وأم تنيتا آتوريتا هابت عمو.

من باعوتة سلوتة أمتا كتوتا بيتسهد فريدن آترايد بمارلي يا مرياءات خاشميلة قالي خاقازت قلي وبرميل النالي غزيل بنون دقاني بكوراخي كريخي تلقي السنقاني وكما خدش دبيخي بيومة عمطانا بيومة كامرتا خردية اللو كبنا وأبقرتا وأخ آدم وخابة بيشش الخاية زعورة وأبسابة لاميتة وخايه.

قابلخ شنا قاكلو خن شمان سويل خرزت برسقالت نو هدرت بتالي قاتوخم مصعايوت برسقالت تو جي ال اف تماني اتشا نقزطلان من ديتا شابرتت ليفربول غرين فالي وفيرفيلد قائد يوم رمشت خوشيبا اشتب ايلو التري البو اسري اشتب سرقادة مارانايا اشتال بو شو مو شو اشتب سرقادة اطرايا بابلايا اموخني من شماش ديفيد جيبرجيس مقروان خرزت قالت نو هدرا قامت خطري ساعت الدينة بتايا شلا مشاريرا قاكلو خن شمان سويل كولي كتيتون مشموية الخرزت قالت نو هدرا مس عيوت برسقالة تماني اتشانو زطلا اف ام من جاود مدينة سيدني وخادروانو وراد غزيب مس عيوت انترنت قا اربا قنجيات التابل ماسيت مشمية اللان كل كتابيت الباداها ارى 8@fm.com.au اليوم الى يوم بابا بمارخ كل اباهات باباوات دينا خاتي واتيق بشنه وساونوات بمارخ ايد بابا هاو بريخا قا كلو خن شمان سو قلت لا هيتش بورشنيا ديلنا ايد بين مقرون قوبل طيبوتا ومقروتا التهنيات داها يوم بريخا يوم بابا قا خكمة برسوبة رابا قربنا اللبي ميقرا امانول اسرائيل خمو خورواتي أزيزة مقروان خرزت قال سيدني بمارن قاتو ميقرا امانول ايد بابا هاو بريخا هر هاد غزي مقرون ايد بابا قا شماشا ايس اسرائيل بطرس قا شماشا اسخق ديفيد قم يقرا زيا اسخق قا اخوني دونالد ارخيوم وقا كلو خن شمان سويل وقا مشميان خرزت قالتنو هادر عياداي اخونا بامتم يقرا جورج ديرو جيمس ايو وآتور بابانور وقا خام مشميان خينه ميقرا نيلسون بمارخ ايد بابا هاو بريخا قاتو قا خورا نزيزا ومشميان عيادايا تخرزت قالت نو هدرا قام قلسم شمشانا سامي هورمس وقا كل أبهاتم شنية آني طملن جابت خيوتا مقملن بنون وبناتي قمم طيالن ألترواتي بريخي معرواي ديوخ ديوم يوم بخايا وبشكر خلي آلها قدني أترواتي وقداها بريكتا دي ليوقاتا وطوة وتكلت أب أبهاتت بخايا نجوم مدن خمس عايا أخ عراق إيران سوريا لبنان بمارخ آلها هابم عدران قاتوخن كلوخن آوهاتو بني أمتنا توريتا أبن بخايتون جو أهوالات أسقي ومايري أهوالات بلاشا إنا ليمن شيخ الباعوت مريا آلها وليمن شيخ المريا آلها تهماشا آوني لم عدرانا ومسايبرانا مدري ايد بابا مقروه من قخام خورواتهم شنيه ادنجت ايواقاتي مغبابه وملبانه وخوره بيلقاتي قام ناخت اركدياقون يونان جيوريس بمارن ايد بابا هاو بريخه قاتو جوشميه

0: Roba spoi idio hmunen idio eket dino bijwaja jo shwawutet khina jo hinshimbrok بشغال اخوا ريخة منقالي وديو ديو ريخة منقالي كل دو كتابة كبابي وناشي خدية وادي وباربكيوز يبت واتي همونة من اوبانا بشلي تشيدا قا ايدت بابا اديوم الخا ريستورانت عم نبيتوتا وهراد غزي عم بروني سايمون جيورجست وايلي قجاه قميتا بابا رابا بغداية وخا سايمون بماري من آلها مغديلوخ تشيدينا قا ريستوران قا اديوم داهرم شقابوت هادخ قا شو و بلجي خدشا بياشا جارك شو قلنا ستوديو ازن ماطن الارخوتا من سبب ان لا ازن خيشن بيو غدي دو اني دو خبر ديام رخ لاخنا عطوراي خيشغ بيو للا اجن لازن داها ارخوتا خيشن بيو قابوت هادخ انا بريشن قاتوخون خا همزم ترابا سدنتا تمناخا ايشو وردا عامد بينو مقربون والا سبيشل باعوتا من مريا آلهات آلها مني خروخة أزيزة خالوني ميقرا مناخت إيشو وردا مني ومن ميقرا أمانول إسرائيل بماري وخك مناخت إيشو وردا Happy Father's Day in Heaven أنا همونة من قلل بشماية بتقلن خالو وهمونة بخ إيبد يوخا أهول يوخا دكتا رابا رابا رابا ريشيتا يعني يخباقت ماريا عليها آمين اديو من شو بلقي هل ساعت من يبرمشا بتابيلا قرزة عمد إيشو وردة همزومة لي بتشعيد الزمرة عطورايا ديلي كمة ديلي مسايا تاخر بتخاري للزمارة داخل الشرية وإيمان نيوة أنا همون رابا مغبيتنا قرزة شميتهم قومة تابتن شمية إن همزومة لي بزودة بالزمرة عطورايا دينا الشرية جو أترة عراق وهر هذا غزي قاد خوشي بتايلي هل بدير عموخن الخرز عياداي وتبقيات مقرون قاتوخم خيلت على هات قا خوشي بتايلي هنا اديوم بخليت ني قشو بلكي جارك بالطن من ستوديو مساب بيشي وخشيدي از مرتات قا كل نبرسوبت متخريلي شماني بين مقربنا اهز مرتا اتخام زماري رابا مشمهي ويا ليوشين الشوية وهل ديم يوما تخار دنز مرياتي مخينا خا بصمة يرقيعة أمانوتا عاشوريتا زمارة مشمها وضية يقرأ ديفيد صيادي ين ديفيد بتصياد آهز مرتا مقروة ونقا كلوخن شمان سويل بماري من إيد بابا هاو بريخا قاتوخن
1: راموتوخ وليت جورا من لت جبريتا اخ راموتوخ ولت جورا من خبوخ خبا شمشت شمية تاجت ريشوخ وبارت يوما لوجوخ بابا

0: مشويت انه هدرة وبديارخ من نوخن الخويشات تخرجت قالت انه هدرة ديفيد بتصيت وزمرت بابت مقروالا قا كلوخن هويت بس مترابا خاتي نهرين ديفيد قا بارخت ايد بابا قاتي وقا سايمون بمارن thank you very much I love you هرادغ زي باين مدن قاتوخن قد منبر حكمة دقيقة خينة بيت شوقنا استوديو من سبب بانا بلاطي من اتلان ارخوتا بيشي وخشيدة ديرابة وخميوقر بابا باتي بيت شوقنا اخنا اخشي من همزمتات عين بقراشي هل صاد اتشاب رمشا بتهويا خدشا بياشا بهابي كل خرزة صيرة بتزمرة آتورايا عم تخرياتي مناخد ايشو وردة خزيالي رابة سودنتيلا ودانا سودنتيلا قد بورخلان قا كلو خن و قا كل آباهاتي على يبلو خن خياريخي ملي من خبا خادوتا من تيتا شوشاطا جو خيوتو خن هماشا هاويتون خديو بصيخي و خاديتون بدنوا جو خن نبي جو خن كله و نبي چركو خن و نتيجو خن بخيل تالا هرادغ زي خامن خورواتي عزيزة قمقارينا هاد بسي مرابا مرشي ميلا مدخرت لي مبتابي هاد بسي مرابا قبار اختت ايد البابا بد شوق النوخن خدش خينا اختي اتلي قربايوتي طلا دقيقة خينا تمزمخ جربن قا خوشي بد بتايلي بد مقرون قا توخن خرز خينا وبريشة قابوت هادخ قهدية بشوق النوخن شينا وهل تبقن بيوخن خوشي بتبتايل من ساعات شو هل أجب رمشا بمارن قاتوخن خيا أمتن آتوريتا إيد بابا وبريخا قاكلوخن طارتن بشاروتا وخاميتن قينوتا بوش مشينا
1: مشمويتن القالد نهدرا
0: مشمويتون السيدني وبديارخ من نوخون داقيا خيتا داها خرزة بريشة مقروة وقاتوخون اديوم انا ونينو سمانشي وميقرا ايشو وردة بتاوخ قطري ساط دينا بتايا هل ساط وصر برمشا بالشارخلا من زمرياتي اتيقة وهلبت ماك نينوس بشوقنا بتختا قد مخوبة لنينو سبا ون همزميان اوت خفيد باك قديا ميقرا ايشو مدري بشينا قابولو خيوخ اللي قال السيدني
2: بشينا شماش بشينا رابا بغداين قد عمو خنواين
0: بس يما رابو بخ رابا بغداين بخ ميقرأ ايشو مرن قد اديوم بتهم زمغ بجربخ بودخ كفر بود زمرياتي دينا شرية جو شنت اربية وخمشية وقومت شرية انا من قمدانا سو آتن داخل مدعنويات الديوخ مو دينا بود زمرا عطراي جو شنت اربية ودينا ايد ديتون بريه جو هبانيا وجروس لوخون عمود زمارة يتخرت وماني واني زمار الشوري وعلم بزمارة وعد سورة ويدانا
2: بجوزوتا أنا ما صنعم زمن من أربية وقلب سبا أني شيني حالم لنوى بريا إينا إن زمريات تيلا ويلا يعني اشتاشن وشواشن شمح وزمريات زمري بعلو ناشد هبانية او زمارة شمش ميلي إن اللتل قبي إقبالوتا لتل خا كسيت ينخا لوخا ينخا سيدي قد قال مش مخمر إيوا أو زمارة إيوا شم اسكندر زمارة رابا من دنة هبانية يطيل اسكندر زمارة إيوا خا زمارة إزامر ورابا يعني مخت أمرت أرخت منالوج يعني زمريات ورابا و مغدياني ليو مبشماني دلوغ داخي وهما شيئا يبيشا تشيد الخلولاني يازيبا زمريبا ثم لتوى ميوزيك لتوى يسايق و بل كتو بميكروفوني لتوى داريبا لقالو بريشو وبزامروا يا انا اختي يطن سكندر زمارة ايلي من زمارة اربية هل هذي ان الا مريخلون خيو ايلي بيشان ايلي خيان لوس انجلس وخرطتي لي اتوى زماري قد يطخوا له ايوى مخ وشانا يو المرزة ايفلين شمون وإشايا وإليزابت وشانا إليزابت إشايا يعني جورا وبختي زمريبا زمارة اسكندر زمارة لتلن لتلن يعني من ديانة يخ ماسك مش مخلوق على أخو إن رابا من ناشط هبانية أنتي نبرية جو أربية يتخريلة ويطيلة رابا صباح
0: أختي من كم تأزخ الخروخ إليزابيث وإشايا للا ما يقرأي شو؟ اختي مودي بود مرسخانم اينت مرسخانم زمرته لا بولته لا خك مزمرياتي جو شارت تلاقيه بخشاون
2: جو تلاقيه انا رابص باي تخرين لا جو تلاقيه ان ان زمرياتي شميون من بنياخد خاتي على ما نخلا
0: اها
2: اذا تخيو ما يو يا وكلي تماشوله وتنتونه خايو ما ولا بزمارة سيما ورزرده مري أي ما إلى مري أخوني أي مرسى خانم إلى مري لبالي طن مري أني خينا أي ومرسى خانم دي وزمرياته كل أن بناتي خينا مفيل بخبة من دن زمرياتي إيجا خا من دن زمرياتي إيوا سيما ورزرده و اتوخز مرتخيتا اي مخبي مارالي
0: اها يا
2: اي لم بضاين اطلق اي زمرتا انا اي زمرتا بشي مخبنا هر او اي شميون يعني شميون خرطة اعتن شدريلو خالي يعني رابا بطيان منتا منوخ شدريلو وقم اودنو سيف و ويدالي الهال درايف وهو درابا بسيما
0: اختي مود ما رشمخ الازمر تخيت ديوخ بريشت مرسخانم خبره شريره
2: خبره شريره
0: خمس براتي اتيقت البوتشموت لايه
2: كما زمرياتي يعني كل بخشاون خاشتاز مرياتي
0: توا هي اتخمن ديه شمخ اللهم يقرا يشوف

0: رابص بامي قريشو أقبت موت له خل ده زمرته مو ما ساقت لهم بتشعيت ده زمرته
1: زمارة إشايا يعني إتلي قارت يطنوا عليه إن ورابة سورة وإي وضصتت يعني بيتها شواوتها ياتي وكسلا هاون وكلبتة وبرغي وشيتت ألفة وتصمه وتلاي أطساين تلاي تمانية إيجي بالخوة من خاتي ماري إيجي بالخوة يخا شركة تأمين وطنية يا مريوالا إيجي أي سنجل قامة الدية بخشاون إتوالا تريب إتواتي سجلالي قالي جميل بشير توديو جميل بشير إجا قميلا خاء الصخطة إتوالا من دنك جرامافونت يا مريوالو من دنت ما اختوالو قشتة يعني ليه فالخي ولا برقة ولا بتري
0: ها أي نينوز باقورة والله مري قمت دخي واني قواني
1: قواني خينا أني قواني يودي والو جو يودي والو جو قفرس يعني قواني إيوة من إن ما تتوالا قم شمشة أي قوانا بشرابة من شخنوتا سبطورستا ومن دوا قير إذا إن لاينة إن يعني تزمرة يوديو عليه خاورخة يعني خاورخة رابة تقنقيته وبدانه خمشية
0: يب
1: إذا أي زمر تتيل قميلا خايل صخطة أو إيوة إشايا وإليزابيث كولبتة
0: أدخل البترول
1: يعني بدوزوتا قال وأني خبرانة شماشة يعني زي هدي بغزاية وتخبرانة يعني رابة زماري بزمارينا قد إيوخ يعني لعزة بريشة بريشة دينا بزمارة يأخنواتا إيرانايا يبخى لعزة تياريانا إنخا زامرة لنا برموية هيج مندي إنا مخكمتا كل لشانة سودايا وخليشانة قبلاوة لناتا وبرميوة لبرناشا يعني بشمتوا على زمرتا بليبتوا على جلس بخبرانو سنايوا وخبرانو رابا مرحيوا
0: دوس
1: ايوا هنا هدية مارينا خدش خبراني جزمرياتي يعني انا بجاني لنبرموية يطن لشان سورة يطن رابا لعزي هنا لنبرموية ميلة قموينا ان زمارا ان لعزي وادي يعني بزمار زمور وبلعزة سودايا يعني قد كل ناشي برميرو إيه لم بضايا لا سزجري مني ايم كي بيلا
0: Good point رابس باي نقزة متخروخ ادخل البرت رول داند إشايا و إليزابيث زمرون وشانا يول مرزا وخارتا بتايلي البرت رول خش ادخ البرت رول وخارتا ادخل وشانا يول مرزا البرت رول إيمان شو ريوالي عم بزمارة
1: شو ريوالي جو جو شي شي تشاريت تشتية شو ريوالي خينا رابدوس ألبرت خينا بولطلخ خستايل قجانو رابي وشعبي بولطلخ خستايل الطنبورة تي آمن ماخيوة وأخجي بيوالي خضاولة وأنا رابا مارد اقبل بيين قد مخين ضاولة من ألبرت رول ناخ ألبرت رول تمرس
0: خش قارخ دنبوك قد يطينا شي دنبوك ليه ويني لو ضاولة دي خزيلة جو خلولانة ايوه دم
1: يعني اذا بلطيل زمرياتي زمرتي قامت تي ويدالي ريكوردينج واذاعه وتلفزيون تري من زمان جباري ايوه فوكل باك فوكل قا زمارة مناخة ألبرت رول
0: اها
1: ايوه زمارة مناخة دبيبة وخينا ايوه سرقون
0: جابريل شم خلو خال خدشا
1: النيت وهزره هي قمولة بكل خاروتها
0: رابس باي شم خلدا زمرتها تدور يوسف بيبا وبزمارة عمي قيقاي قميتها صلم النون ألبرت رول تمرس قيقاي قميتها بزمارة منه ادور يوسف بيبا كواير وسرقون جابريل واديوم يوم ان تريزا ماري وينا من ستونة زمرة آتورايا إدوار يوسف بيبا وسرقون جابرييل إنا شاريتي فيتلا من ألبرت رول تمرس شمخ الكواير إداها زمارة أسمر أسمر وقال الزمارة ألبرت رويل تمرس.

خزمر تخيتا ألبرترو والتمرس شروكي أنا عمي سرقون جابرييل وإدوار يوسف بيبا أهزمرتا إيوا شمزمرتا إيوا أرخا

ومدري خزمر تخيت شروكي انا عمي سرقون جابرييل وادوار يوسف بيبا من البرت رول تمرس اهز مرتا مهنيا.

0: بديارخ من يقرا ايشو ورده وان زمرياتي ايشو مو متخرخ قديا ومزمرياتي جباري اها زمارة شويقي لقديا ناخذ البرت رول تمرس
1: حين اذا شوري لا اي اذاعه وتلفزيون قم هاويلا خا خا باوا يمري بالي قالت قال سوريايا ان قال اطرايا جمال كل زماري أن مكخكنو خامني بدن زمرياتي كد زمرتة لزميرو ألبرت رول شقيل لطلارو بالدينار قالوا شو أمو خمشي فلسة يعني تيلة وألبرت ألم نخلى إيبا خا يعني خا ألكتريشن رابا جورا يعني إيه طنبورة ما خيبة لأن الصباتة إتلة لم ضايا بلكت رابا من دن شمانة يديو بشماين أخامن إلى إيش وبرشي آمن إلى دوستوفن إلى يو بالتوك
0: خون جون إيطاليا
1: إيش إيطاليا خيط خون جون إيطاليا يامر ولم ضايا أن سترينك إدي طنبورة داخل بدواقي بدن الصباتة سبكت صبي إيوة مخترى صباتي ويعني خمندي بأجباني ما خيوة هوازي آمن يعبد والو إتوا هوازي خدشي مختمري قربا يوتا يعي والن الخدشي هوازي خينا إينا خبران زمرياتي من هج خليل شخيلة خبران زمرياتي كل الجانينا
0: خيد
1: إيه ما دخينا إذن طيل زمارة يعني بي زامر إن خبراني ما تولو هدي أني أرتست أني يوروبناي أني أمريكاي إنجلسناي إلي هم كتابة هم يوزيشين هاوز ما تولي أو إني لبزمارة يعني إن زمارة لا ما تولو خبراني لي رايش بدي خليوت الدزمر تزامرة
0: رابدس
1: توي خبراني وايلي خمندي خينا سب من كل اللي بزمارة
0: رابدس كت همزومة بغبط ألبرت رول تمرس وهمزومة منتين زمريات إدوار يوسف بيبا عم دي لزميرة عمرخ أزا كوريس عم سرغون جابرييل أوب فايلة إدوار يوسف بيبا دولي مني بداين بيت مدخرت بت زمارة مشنيا عم دي لديب شمتيا قنونة خمس زمارة إيوا تمايت انتروديوس جاس يو أسيريان ميوزيك ورمبا وتانجو وأنم دياني أيب همزمغ باسو أخشي مودي تنمارام يقرأيشو إن همزم خدشة بود بيبا وتخرخ قرابة شمانة دينا مخنية من قالد بيبا لزمرا إنا همزميات بيبا تشمخ لداها قطة دي لهمزومة قخم خورواتي جو أستراليا وخارتا دول متبارو بيبا خازمرت دي وزميرو جو إذاعة وتلفزيون أنا أهزمرتا ادمجت أنا هموني بن قد أخجي بلكت قوما إترم يوحنا منير تشيري عبود زيتون هاويلون دازمرتا لمبخشا وقات إتلو خديا سبدين وشدر فايل قالوخ إينا لمبخشا بأهزمرتا الأرخت قاريبوتا ديركتوتا بيتناخا يترون درمو جولندان ويولتا قبيبا وقمزامرة قجاه قميتا جو إذاعة وتلفزيون قام خيالة مني أوركستريشن أختي شمخ التخرنية والهمزميات إدوار يوسف بيبا وزمارت أرخت قاريبوتا خمدي رابا كريا ما تنقاتوخن مش مخلو حاضر يوتيشو
1: حاضر يون
0: رابا سبوي
2: إدو يوم طلوشي بالة تيلي البيبا ساتمانيا سجولو نزمريات قالوخ فهدية باي خمزمخ أنا بيبا خدش منوخ باق بيبا
3: عندي داخل تيوي سباي وأن زمرياتي هدية مني من صميم لبي أطفينا تيلي جندو من الصبح حيات مقميلة تيوي سجل لنا زمرياتي

0: نقرايشو از مرتا بيت ترابس بابو ديو ايماني لزميرو مشيتا قمزامر والا بيبا از مرتا جو اذاعة وتلفزيون
1: ايا شيتا تشتيه
0: بازميرو ترابس بابو
1: يا ين بلجتش يعني بيوش تي الزميرة بالضبط ليه طنيمان إلى إن أي زمرة زميرة له كت مناخد أدوار يوسف بيبا توالى خنا ترابا خيلنتا توالى ميوزك رابا يطيبا أبن ليطا والوخا إنسترومنت يعني ما خيبا إن ميوزك إيوا رابا خيلانا يعني بتقالة بتشمي وخمني بلاي بالي تمبو ديه إداء ديه إيوه خامن دني بمخت أمري يونيك إيوه
0: رابا دوس قشارة ألبو تشموش تي خمشة ببراسي لي خدشة بياشة بخشام تمنيز مرياتي السينجلز مو ما ساقت لن بدي يومان يويدو قالي أرانش وبروديوس
1: خينا جميل بشير إيوا خستونا دوزا مرنو خستونا ميوزيشن قد كل زمارة تراي بالطوا يابدو علي أبروج ضلو داخي دامر علي تاود إنو خوانا يخرط أيضا بيبا شوريلي أول ستايل ستايل ما أرواية أيضا شوريلي جميل بشير رابع وإمبرز بيه وأول هري بالخوة كسلي ضلو داخي يودلو أن زمرياتي يبلغت إشتيه و ودلو زمرياتي مويلو لمو تخلو خبراتا قد زمرا وقالي اتوخى زمرتا رابا مشهور إيوا جروش إيدا مني يبراتا خايم إيه ماي برشلو اتوخى براتا شمو ميري بخشاون اتكركو كيوا و إيوا راقتا جو فرقة الفنون الشعبية
0: أها.
1: إيه قالوا يعني مقبول لي وا أختي بيل بيو على خامخ أودي ودوه.
0: أي أي وقت يا قميتها بزمارو لي من ديا ماري للام.
1: من ماري مزمرة يعني زميرالو وشمط له ميوزك ديا زمرته خشوة روك أند رول لا.
0: أها.
1: يعني سب مورة لجميل بشير جاو تارا را را را را را را تارا ضلوا داخي أيضا أن بلطلو أن زمرياتي قدوا جنريشن تخوى بخايا إيوه خمندي مأجبانا
0: ودخل هما شمق دخل بخواطو يندخل بسيارو روكن رول بيزمرت مدن خيتا عندي وبزودة عوتي وفايوليني وشبيبي ودنبوكي ودخل تمن خزق دخل بخواط وروكن رول مورو جدية ميوزك ألبو تشمو اشتي خمشة اي
1: ألبو تشمو اشتي خمشة
0: شم خلد ازمرتم يقرأيشو جروش ايدا مني يبراتا خاين مبيون خبخ قاتلين دايم للا هتخينا خبراني معرم
1: ايه
0: رابس باي شم خلو

0: كومنتس اللي يزمرت تروك الرول دهك ما تشخت لقاتنا يا
1: دوزوتا خينا خامن دن زمريات تشخل بالا ميوزك ديان من مدن خيت المعروتا قد هابي بسيمة زمارم شمها مناخد بيبا قد موريلي أنك أن ميوزك وبهيرت الجميل بشير وشميلو خن خبارت الجيتار جاو وخبارت الجيتار جاو أمرنو خماي ومخايا جدية أيد جيتار دمرت علامة نخلة جامي أبو دون
0: واو
1: هدي إني لمشموية
0: بخشام منيخة لجان لا
1: منيخة لها إني لمشموية ويليام
0: William Cannon.

0: يعني إن اللي وعلى دابي يعني إتوا جونسون بابلا وإتوا جونسون أخاجن إن صخرية إيوة وقامة يا مخيان سكسفون إتلي بخشاون كولكشن ديلم خايز مريات يا معروية وآتن إتلوخ شدريت قاعد
1: رابة سودانينا رابة مهنيان
0: إنا خاون دي وين ما تخرم بطرابي أبرم بديوسف
1: هي
0: أبرم بديوسف إلى خيان شيكاغو إلينوي تماني جو إما من زمريات دبيبة إلى أبرم كتيبة
1: خمس مريات يعني مجد مجد أنا خشونا إلى one of the best songs at the 20th century سب ليه ما صمر خزمرتيت خيال أنت جو كل زمرياتي إنه خش خج بنخلا خمن دين زمرياتي جبارة إدبيبا يوالي إيقارة قد زمرتا وزميرو لي بكل جرأة توتا إنه نجشقخ لخا قد ياهي قميتا قهت خيامري أمانا إيمانت أمانا بخيالي من لبه جدو زمري آمن كي زامر وكي باخي قده قصر دي لبزمارو صبودايه لي او دي لكي برقولن بيلا ليو جورابه خامن زمرياتت عيني من بخيا تأبرن بديوسف ميا قرايشو
0: بديوسف ورابة دوستن إلي يعني يبنو شقل مني
1: اتلي رابة إيقارة اتلي رابة إيقارة متمارة اندارخ التخرنية البوتشمو تماني خمشة إيمان مناخد إدوار يوسف بيبا برابا كيطين منتا من خمن خوروات رابا ويخسور مودالي جو عراق وجروسخ مودالي إلي جوني رستم مخيان جيتار
0: رابا دوز
1: جوني رستم مصيلة تجمز مرياتي خاتي قا إدوار يوسف بيبا وكموديل جو شيكاغو under the productions it produced by the Assyrians
0: انا ديفان افلوتلي من شيكاغو
1: اها سو انا تمجد رابع بطيننا من تجوني روسا من ساب اخنا ادي يوما كمي بشمخ كمز مريات بي بزميرة لليلة بارت عيني سابر تشيبن موخ بي سويول يمي بسابر راب زمريات زميرة لي إنا ما بشو منطلة قد أن زمريات أختي زميرو والستيج وميوزيشن ديد عن دي ماخي ولايف من الستيج ليوا الدي شويو تتأمرخ إيوا بروفيشنال ميوزيشنز سو هما شب خزت وقال جيتار اوف بخاشة بيس لم خايس باي داولة بلاطة من أرخا يعني إنا مودي يشكرن قدو ديري بيدو ريكورد أن زمرياتي تشوية جو عراق من سبب أن لا بي مطيلي داتا لا بي دي ريكورد ديو ما قال بيبا كومبليتلي أخشي بي التخوال الاشتزمرياتي سو شمخ الداز مرتمي قرايشو خمس مريات الديركتيو أبرم بتيوسف
0: أبرم بتيوسف
1: أهز مرتا إلى arguably the best Assyrian songs in 20th century
0: أنا مسجور منه
1: شمخ الله

0: ايمن بمارو للي بيدور بني برياشي بخ قد بلاطي لخا قالت اجستا من دا قال خشانة ادوار يوسف بيبا يقرأ ايشو مو ماس ديبت لان كومنت وبين اختي من كم ديبت لي كومنت بين اي زمرتا عيني من بخيا مقرون ناقا كازيني او انت رابكي مخب على طاها مخب لي رابع زمارة الى شما شما كرشو
1: ويا لخورة من جوني رستام
0: يام
1: طب أبشر ماشاء مايك رشو يعني ويلة مكان ميوزيك ويلة يتخرج يو شيكاغو يازن والبيسمن إيران تيجي وبعد براكتس آون وجاني رستم وأدوار نوتالي أني خيني ما خيوة من بيبا وبيبا رابي بغي وقد أني يالي
0: yeah. هما شو ويلة مني هما شو ويلة من جوني رستم باد باند
1: ما شاء انا بيين مارد اقبل قد بيين خامن خوروات بيبا يعني شركن بيبا خناشي ورابا اموقا رابا وجزة اللي ميو علي من شتيتا ومن انا رابا جاهي ارانتي لناشا وارب اقوتا وارب وايل استرس مويلة وادا بشتايل دلغ داخي قد منشي ورابة وخبرسوب رابة ومكيخة ورابة ومكسمت وإذن أتوت والديوان دبيبة إذا أنا بيلي مارد أقبل قد إذن ضري شي تتألفة وتصمة وتصي أربة وتصي خمسة ضري قد جاي خاري تخزيلي بيبة قمت من يخوى نور الصندوق يعني اتفق لي بي مر إيكة تشاوي لمري ونخيشة قبل استراليا إذا مرة إتلي خهاوز مرة بيني خبراني أميديتلي وأنا متالي أن خبراني متالي أن خبراني يوالي قالي إنا لمصي لزامر إنا مارد أقبل ويلة أما نول سايمن يودلي تخرني بيبة ناخد شيتة وأتخى من ديتي وشنيا زميرالي أي زمرتا
0: هم بس بشمخ one more time قا إدوار يوسف بيبا وبيوخلي خا مغديمري هاي فايف بيوخلي إدمجت خا من جباري تستون الزمران آتورايا تهم ما ششتوهره وخ وهلا ديوما بشتوهورخ إدوار يوسف بيبا

0: هزمرتا هلبد متخرن جوني رستم ادوار نوتالي اون درامز اتوا رايمن جمو اون بيس وخخينا على من يخلي خزمة نيوة دان استمرس اون درامز سيوة
1: والله
0: اخجي جيتار ايوه هلبد خينا جوني رستم ارنج خيجان جوني رستم قد مصيلة أتخذ مرياته خامير بدرخ من سبب مزملا بود بيبا يطغ بيبا تيلة من بر ياقونونا ميقرأيش ومو هم مواستاقت لن بت ياقونونا
1: ياقونونا إيبا أوبا مرابغة على النيانية ولتا وشخلتا مني إنز مرياتي تي بلطيلة إز مرتي جبرتت لهل هدية رابا ناشي زمريلا رابا ناشي تنتنيلة إضانت إضانت يوت خموعت خخا ولا عاتت إضانت أمرت نو وريس
0: أيو خلت مخايو علي
2: إيشو أيلا مش ما أمي
1: أي أمي لا
2: لا أي أمي يا مرقالي يا مرقالي شماشي يا مرقالي نو وريس
1: مري شماشي بتاعت الإذاعة يعني مرخط له خرزة مره بتاعته مري مو مره قالوا
2: يا بنوريس
1: مري مشيلة مري خد ليعته هو دخل بضايا مري ميرو خيلة نوريس هر مره بجربن يعني بتاعته مره بجربن بتاعته إذا أي زمرتا إن اتلوخ متتلا مراقاتي أصرتها بلطة مني وأنا من خادوتي دخش الدني خشلي سبري دخت تمرة ورتروت من هوا قيرة ويلا اشتا ويلا شوا ويلا تمنيا إنا شماش لمو بي
0: ميقرأيش وشبه خليه سمعت يا قنونة ألبو تشمو خمشي تمنيا وعزمار تزميرو
1: خمشي تمنيا وصراش النيت وعليك

0: بخير. هيك من دي ما صدت لأزيزة يا قنونة مشموية اللي قال السدني وميقرأيش وأي زمرت أيوة هيت يا قنونة للا
1: أيوة هيت إذا أن زمرياتي يعني أي زمرتة مو أمر النخ يعني شيء تتخمشي تمانية لا بل كت أن زودة من هاف سنتشري أي زمرتة حلم إينا خدت التالي أو بسيمة خدت التالي ميقرأ مانويل سايمون
0: خمس بلد يا قنونة دي من أنا رابا مغبو ميقرأ إيشو ليلة أي زمرتة بلا إشتا بلا شوا أي زمرتة مش مخلو

0: هاي زمرتا مناخت أبيمك هيدر زميرو لي وهلبت أبيمك هيدر إلى بابت روبن هيدر كلين ينطخ لي روبن عندي لي إديميو ماتلون خبانت رابا جورته مشهور إلى جو دنيا لاخت جو أستراليا جو كل دنيا إلى شمت أزطوطة مجد بيقرا ايشو تخرني ات ابي مك هيدر مجد هلا دي منشيخ لي اون وكلبت على من يخلى نجيبه حيدر تما شبينا مشمياني البرسقالي اطوراي واتوالي ايقاره قد بيقنوا بابي مك هيدر اتوالي رابا خلت تخين شق من زمره اون كيما خبوا اني باجي طيور الحب خامي والون اني طيره وهذا كبش قيله بدنا كومبيتيشنز بدنا طيره خبه يمرخلون ادمجت خمدي رابا يعني سوداني وقت ابيمك هيدر مصيله خاميله او ايقاره دي وخميه لاختي جو هبانيا جو دورا اللوبيو استراليا خا بارسو رابا ناجب مهمنا وامتنايا
1: وهل بدنا ضمانته شماشا اتفز ماري من كركوك بطلو جو أباني ليت 50 سيفا وجو 60 سيفا أختيطن أنا وبتخارن أنا بالكتناش مارينا لينا مدخوري خامني إيوان شمدناني
0: إيوان
1: وأخينا إيوا يو أو إسحق
2: بخلت إيشو مدخور شو من دوز زمارة دي جورج ديرو مغبرو على يولو شلامة قالو خوك شماش داود وعاون زي مرة قالي مرة قالي ماس مدخرت لك إيشو قشماش باس زمارة يو أو آزك من كركو كيلة الماس يهم زمي باس خدجا
1: بدن نظاماتي بلطلي إيوان شمدناني
0: راب سباي
1: ويعني مقرولة زمرياتي راب سوداني يعني هل هدية خامن دن زمرياتي خدت التالي زمارا شمها رعزية
0: ورد يلد بنيساني بخشان للا
1: ورد يلد بنيساني وبا يزمرت الديهوة
0: هنا
1: ورد يلد بنيساني خدت التالي
0: رعزية
1: رعزية

0: مورنلي مورنلي أبراتا مانيلا ميقرا نينوس أي زمرتا بخشام شميوت مرة عزايا إنا لس شميو بدانت إيوان شمدناني زميرالي ميقرا إيشو خيط قداها متخارتا داها زمارة جبارة وبطيانوخ منتت ميقرا جورج ديرو هم زملة بتخامن زمارة خينة دي لبيتا جو كاركو كام دي ليوهو آيزك ميقرا جورج لخ منشيينا هاول بسيما رابا قا فيدباك ديو بديو او ايزاك ميقرا ايشو هم زملان بداز مرتا
1: يو او ايزاك متولة خاصتايلة زمرة اتشليا يعني بشمطوالو زمرياتي يعني رابي ورابي ومهنياني من هاوز ومن خبراني وخبراني كل زمرياتي بيشي وكتيوة بي سايمون مالكوم أميرخس
0: سايمون أميرخس
1: أو بلكت رابا ناشيلي الطيلة قد إيوا سكرتري نادي الآثوري جو غراج الأمانة
0: واو
1: إيوا خاعت راية أنا رابا مش طوهرن بيه إيوا تبعية إيرانية قم فلطيلو من العراق
0: قم تردينو
1: إيران إيران دويلة آية عراق وإيران وفلطيل ومركد إلى بريق وإيران يارك طالب
0: yeah.
1: أما إيوا مقريانا لشانا إتقرباية جامعة الحكمة مدرس اللغة العربية جامعة حكمة خاعت ورايا
0: بس مجاني بس
1: أي مؤتمرت قالوا
0: همين أختي ماصن أمرين يقار إلي خينا أي بسبرت لمن آتوراي مو بسبرت خينا من آتوراي يعني كما خينا مارم لريشن أو ناجا لدمجد
1: نوميقا إجكتو لرابة زمريات ديو أو إسخاق إج إن ما تتلان خاز زمرتا من زمريات بطين أخلا منتو
0: كل خادوتا
1: النقوة قموغ لقم هاويلا نقوة زمرياتي جو عراق بلاطة
0: أي فهم سبق باسو

0: أيوة زمارة مناخت يو أو آيزك خزمر تخيتا ميقرأيشو لي بخ شميو تيو أو آيزك شميو بخ أي زمرتا وأنا أنا أن تو سنجل شميو بخ إنا أي زمرتا لم بخ شابا آتن شميو أي زمرتا
1: خزق مش ميلا
0: أي زمرتا زميرو للخة يو أستراليا ومخيو لمني خمخيان جيتار بشوقن تخمنت باسو خزخ يبتلق علي جوا بخرطة ما خزخ ماني لمخي جيتار مني.

0: أي زمرتا لم بخشا وشميوتون ويا قمتتن بشمايو أي زمرتا ميقرا إيشو مخيان جيتار دي زمرتا خوش أمرخ لالبوت شمو شوي إشتي وماني لمخيو
1: فريد
0: فريد خناني شو لا قرب النخ
1: ويليام
0: ويليام كانون لا مدري قرب النخ
1: راني
0: لا إلى خينا طلاقي three strikes you out هدي أنا بمن جوا بمودي ولا إيوة هنري آيزاك
1: أو هنري آيزاك إتلي خا أبقى من إتلي رابز مرياتي من خي مخيلة بس جيتاري كوستيك هنري آيزاك يعني جبار إيوة
0: يا رابا رابا جب يعني مجت لني قاربي هنري أي زمرتا إن همنيتون يلا زميرو للايف ليل زميرو جو ستوديو مخيال كيبورد خامدن نيال ديان شملن بتخاري مانيلي و جيتار سبانش جيتار اكوستيك مخايو لهنريك آزك و بزمارو للايف لا ستوديو لا ريفيربس ولا هيتش مندي ولا ايكو لا هيدفونس لا هيتش مندي مخايل ميوزيكا و بزمارو لناخد يو آيزك زي ادي مدري اما متخار خد خزماري جبار يا مخيو او ايزك يعني كماما بشمنطة لم يقرأيش وانا رابي كربني من ماطخ اللي ادخى من دياني بغزايخ زمارت امركاية خزمر تبالوطة اللي هي دون اما ريورد يوولي اما اوورد يوولي سبال قمودي قمودي اخنا نبيه وخ يعني خا امتخ دوس ايوخ جبارتا يمريخ ايوخ سباي وايوخ كل من دي اينا قمودي قدن زمار ديان خا ايقارا يمن ديو يو ايزاك خايا خا وردة لا يولو خا قيمتا لا قمية بيلي خا ميمري لا ششلتا خا مدر لا قمية بيلي يعني كما ما بشمامتا لو زمارا مقرولة هتخا قملتا اينا بخاريتا خشله وهش خلاص دينا قد يو عازك مني خاله
1: رابا ما بشي منتلا أخنا أيضا شان ناشا خرطة بتخرخله إجا قمويله إذا نتيل خايا لخ بتخارو أن زماره إذا نتينا برش خينا قموينا قمويلة تخرته إن هاد آد بسيمة قد أدخل كلك شنتلو رم يوحنا وتشيري إن عبود زيتون ضلوا داخل تينا فولو وادا وجمويه أنز مرياتي متوه اليوتيوب متوه رابق قد ناش شميلو ولا لا منشخ قد كركوك جيك فولد تيلا خزا ما رخينا أبا مناخيلي بلانت جوتي وخزم بي ططل شمي
0: مالك مرزا
1: مالك مرزا على ما نخلي أبا من اتكركوك إلي وار هذا خلا من شيخ لزمارا جبارة انوية شمون وبنوية وبدن ضالات اشتية يعني برقت اشتية يعني اشتي تمانية اشتي قطصة لتوالا زمرياتي شماشا زمرياتي اطورياتي لتوالا ست اتوا ايوه خائبة قد فاملي قد خبراتي هو يا زمرتا وسيق الستيج وزمر زمرياتي اينا يعني مودلا قد هاوي بسيمة نادي ثقافي الآثوري مودلو خا كونسرت يقاع تخل جميل ويالي وبناتي زماري وزمرياتي وخامن زمرتا جبرتا تبلطلا طاما ايوام يقرتا خاوة ايشو
0: رابس باي رابو سباي أختي متخرن من قمت أزخ الخاوة إيشو إنوية شمون متخرخ بشارة مالك مرزا إيوة خام طالان جد ترابة دو سيبت خمز مريات مقربوك لقاتوخون ما تغزمرت الشوشن ها باقت باقت نينوس باقت
2: بخلت إيشو عام شماش مغبرة هدي أما نقول إسرائيل مغبرة دراي الإشلام قاود برسقال وقا هالبط قا إيشو وردة ما رخي جانوخن قدا بروغرام سلانت دي تون مرخوطة ما رخي بطلع بيلا خزمرت ما ربين مرق شماش ما اسمتولي خزمرت مقرولة بي مقرولة قا إيشو مرسخانم
0: مرسخانم مرسخ اي قيمت
2: اي زمرته باي مقروله اي قايشو مرقالي
0: امي اي زمرته مشارته متالن قايشو اي شريالا خرزه شوريله بد مرسخانم شم غلدا زمرته شوشن اي زمرته مقروه وقاي كله خن شمان سو يقولوا زمرته مناخه مالك مرزه خمس مريات هيتس اتقى موديل قداها زماره جبارم

0: مشموية القال السدني واها خورزة ديلنا يا لقارد زمارا عطرايد زميرنا جو دورت اسري واها البوتا ليب خمسو مباسود اسريخا اخشي بدياري وخل شنت خمشية واشتية من سبب ماجورتي شمان ديانينا خمشية واشتيانا يعني بريانا قدن شني اوه ايوه مالك مرزت متخروخ مروخ قد بليطة وبوه جو كاركوك هلبت لاشك بليطنا رابة زماريخ جورج الياس سعاد الياس بخشان توالن اجنس دانييل اجنس دانييل وين استر دان لا استر دانييل
1: لا اجنسي
0: واجنس اجنس دانييل جو كاركوك للا
1: بدن نظامات اللي طلطلو رابة زمرياتي طلطلو مح أمر ترين طلا داني أرخام النهيبة خابة وخام النهيبة استر دانييل وخام النهيبة أجنس أي تتمارد كركوك إن اللش ميلان رابة زمرياتي مني يعني ودلو خاس خافيوز مرياتي وكليلو
0: يب
1: إنا رابنا شهادية باليام لليميتنا قد أخنا لخمزومة باس الزمارة من أطرى مخبة طهرا إن إيرا
0: أي بادخلا قد شبتخيتا
1: شبتخيتا سب إن همزمخ باسة أغاسي وباسة رابة زمارة من أرمي ومن إيرا ضيلا خار باس أطي أختيطيتون زماري رابينا إينا أخنا نهمزوم خديو باز زماري إيرقناية جو إيراق دينوية شماشا أختي أنا باين شمون خزمر تتنوية شمون
0: رابس باي
1: بتمش منه قربة داما
0: أها
1: أي زمرتا it's my favorite وإنوية شمون قد يشوية يو دورا زميري لي من أمو صايمن من ريني دانييل من دوني من أخب دوني يعني زميري أنا من باند الدية وخوئي ومخيان جيتار وزمرياتي كلها سامة زودة بيانا يا ودوالو إن أي زمرتا ويدالي إشايا نانو قالي خصاي الرابة ديفرن ورابة ويلا مشهور جو أمريكا إيران تا إنوا جو أمريكا إيران شميالي
0: إن فيها شمو وبالدارك ممزمخ جابو الدين

0: أهيوان ويشمون خمز مريات مهنيان ميقرأيشو أهز مرتا انديلو خماني لكتيو قمتا آتخ ودخلو أمرخ ماني لكتيو أهز مرتا قا إن ويشمون
1: دوزوتا أمرنوخ لم بضايا
0: كتاب دا أهز مرتا إيلت إيران إيلي شميل سرغون مرزا
1: سرغون مرزا خي
0: إت إيران إت إيران إيلي يه سب انوية شمون ايمن خشوالي الايران شيت البو تشمو شوي طلا شوي اربا بلا خيبا مريني دانيال بالترز مرياتي عاني ديوا ات وردو خيابي نيساني ومجوب يبن قاتل خليتي سباي سو ايمن بلا خيبا موضالي ويلا قصة ديارك انوية شمون ازل وقا ايران من استراليا سو ايمن خشلي تبقلي بدوانيا ديفيد تبقلي بدوانيا ديفيد وخامن كومبوزر اتوراي ديد يو ايران ويو اتوراي وانيا ديفيد مخشخلي قالي قماوت ودلي خسمي ارنج قدا هزمرياتي اني بزو درينيو بلي خالو اينا وانيا قم تمم لشولد ارنجمند وميوزيكل نوت قم كاتولو قم خيالو جروب ات جوجوش نحن شميت باز جوجوش جوجوش إلى خاتش بياشا خامن زمرياتي ضي لاختي جو إيران إنا عرباية مغبيلة إنجلسناية مغبيلة بيتل انترناشنال سو جوجوش دانت والا خباند إيوا تري سريانات بيس أوركستريشن إيوا سو أن جروب جوجوش مخيلون قانوية شمون وردو خيابي نيسانين

0: باشا اتلن رابة من ديانة قمة خرخلو هديتي لم ضانت وارخ شق من خابة ايشو تيس يعني سجلها ايا زميرالة زمرتت مخبي سوجل اينا اتلن زمارتي وابديشي تشوريلو ليت سيكسي ايوا سرغون جابريل وجبارة سرغون جابريل وعم جبارة خينا عاشر بالسرقس
1: شم خلخابة إيشو ميقرأ إيشو يعني ليه ما صخت لا ما تخرخ الخد من زبريات خابة إيشو وآه زمرتت كل إقارة وخادوتين من خبرانة إيشو وردة مو خبي سوجل مش مخلط

0: خيت ميقرئيش وقدني خبراني وقداها قالت ملاخي خاوة إيشو ادمجت خاوة إيشو آها زمرتا يعني خخي من دخس باي بيبا لقم زامرة قم يبلا قخابة آت بسزقرت مني بخشان أي بسزقر
1: منه قد أي زمرتا إيوة قبيبة أي زمرتا كتوتة وقبيبة إن بيبا زي مطروخة إتلي إن مت سمباتية يوتا إتلي قد مرة أي زمرتا مرة يوخلق خاوة تازي لفلاطة وشوخ زمرا لخاوة إيشو ومضن قدن أن زمريات الدين خدتوتة زمارة أصلايا دي زمرتا إلى خاوة إيشو إلى مخدي يما اتيوا اتمبريا خا خاططلا صورة يمبراتا يمبرونا بتهاوي يعني أي إيلة بتهاوي برونو يمبراتو أبن جروسا إينا أبرونا لي ماسق آريقا خا خيتا يمي أي يميلا
0: إيضا
1: بزمارو خا زمرتا مزمرت تويا لا بس زمرت خاوة إيشو كل زمريات الدين بزماري كفر سونغ إينا مخطوتينا بس ما جاني بعد نصبا شولا إينا بس أوريجينال بوشيو يا سودنتا وبسمتا
0: رابدوس ميقرأيشو هل بتأخت مضويخ قشماني قخوشي بتبتاي لمن تمنيا هالأسرة مدري بتأودخ غدا يشقتا الدورة إسري ويو بيبل جيت أمرخ دورة إسري وشارتة خمشية داخي زمريات وزمرة آتورايا بتايل من شيتا قشيتا جومنتيتا همزملا بت عراق إنا لي ماسخ لا متخرخ قد إيران آتورايت إيران ويا نخجرت أسد قاز مرتا آتوريتا يعني ماني ماسس سارو قد بليتنا بمايت ميوزيشنس وموسيقورم شمه أخ موسيقو رضية شورا ميخاليان علي باللي خيايا ريخة اتوارابة من موسيقو رخين اخ مناخت رابي نيبو إيسابي وشم جودة رابي تللي تهي مرازي البوتشمو خمشي تريب تمزمغ باسو تمزم لي منتقلة إيسابي برونو دي لخم ميوزيشن متخرق ديمة داخل بيتا شركان تجو داها جودة ين أمرخ فرقة للي تهي مرازي أختي أني كل فهم زمخلو بدينا بصيرة بتآتورايت إيران زمريات دينا بليطة من إيران ودارخ جشقق داخي أخاسي جو شنة تمانصر شنة سورة زمرتا قامت دي لبزمارو جو خيه هدي ليه مرخلا
1: لا
0: خوشي بتآتيها بتون عمان قد يطيتون مزمرتا ابن أغاسي بزماري لي قياه قامت جو خيوته أختي ميقرأ إيشو شمخ الخابة إيشو إلدا بينا يا رخطة
1: يلا
0: حتى شمخ البينو يا رخطة